0: علاقتي ناجحه ولا لا؟ كيفاش نعرفها ما ناجحاش وعلاش؟ قبل ما نجاوبوا على هذه الاسئله كنرحب بكم مستمعتنا على راديو معجزه. ايوب مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك وشكرا على الاستضافه ديالكم ليا في هذا البرنامج.
0: مرحبا بك ايوب. فسؤالي الاول ليك، علاش مهم كل مره نديروا تقييم للعلاقه وبالضبط نعرفوها واش غاده بطريقه صحيحه او لا؟ لا
1: خاصنا نديروا التقييم للعلاقه ديالنا حيتاش هو شي حاجه ضروريه في كل الانجازات وفي كل المشاريع اللي تندخلوا ليها في حياتنا وفي كل حاجه كنحاولوا نديروها. التقييم هو اللي كيخلينا نعرفوا شنو كنا كنفكروا من قبل، شنو كانت الاهداف ديالنا، شنو كانت التوقعات ديالنا، واش دابا حنا غاديين في طريق صحيح او لا، واش كاين ما يتصلح قبل ما يفوت الفوت. بمعنى الا ما كناش تنديروا تقييم الحوايج في حياتنا غنقدروا نبقاو غاديين بطريقه عشوائيه، ولكن التقييم اللي نديروه مور كل مده غيساعدنا باش نفهموا كيفاش حنا غاديين، واش كاينه شي حاجه اللي محتاجه تبدل، واش نقدروا نديروا حسن من اللي كنا تنديروه، وهذا كيعاوننا نزيدوا القدام وندوزوا الحوايج والمستويات ابعد من اللي حنا فيه.
0: صحيح. فكيفاش مثلا نقدروا نقيموا العلاقه؟ واش الكوبل بجوج كيجلسوا يتشاركوا او لا كل واحد بوحدو؟ شرح لنا اكثر ايوب.
1: احنا عاد قلنا ان التقييم ديال العلاقه شي حاجه مهمه ومزيانه، فاكيد هذا التقييم هذا خاصو يكون من الطرفين، من الجانبين، يعني من الرجل ومن المراه، وفي نفس الوقت يعني في الاول يديروه بطريقه منفرده بطريقه شخصيه كل واحد فيهم، ومن بعد يجلسوا ويتشاركوا في التقييم اللي داروا وفي الافكار اللي جاتهم وكيفاش ممكن الامور تمشي احسن. حيتاش حنا هنا تنهضروا على علاقه بين جوج ديال الناس، معنيتها كل واحد فيهم عنده واحد الحوايج اللي تيجيبهم وتيعطيهم في ديك العلاقه، وكاين حويجات اللي تياخذهم من ديك العلاقه، وبالتالي كل واحد فيهم عنده توقعات، عنده طموحات، عنده استفسارات، عنده حويجات اللي باغي يعيشها وباغي يشوفها. فكل واحد منهم محتاج يجلس مع نفسه، مع راسه، مع ذاته، ويفكر بطريقة عقلانية وبطريقة منطقية شنو كان الهدف ديالي من قبل، شنو كانت أحلامي، كيفاش كنت باغي نعيش، شنو كنت كنفكر في شريك الحياة، شنو أنا باغي، كيفاش باغي نعيش حياتي، ويحط هذه الأسئلة قدامه ويحاول يجاوب عليها، وفي نفس الوقت يحاول يدير مقارنة ما بين الأجوبة اللي دارها وما بين الواقع دياله اللي عايشه، واش بالفعل هو غادي في طريق صحيح لديك الأهداف ولديك التوقعات والطموحات أو لا. وفي نفس الوقت واش كاين حويجات اللي يقدر هو من جهته يديرهم باش يغير الوضع ويوصل لديك شي اللي باغيه، واش كاين أخطاء اللي تيرتكبها أو لا، كيفاش يزيد القدام بطريقة شخصية وبطريقة فردية. ومن الطرف الآخر حتى هو يدير نفس العملية. من بعد مهم بزاف يجلسوا مع بعضياتهم ويتشاركوا كل واحد شنو كانت الأفكار ديالو، كيفاش كانوا تيشوفوا الموضوع، شنو الاستنتاجات اللي وصلوا ليها بشكل فردي. هاد الشيء غيعاون الشخص الآخر يولي فاهم الشريك ديالو كيفاش كان تيفكر، شنو كانت توقعاته وطموحاته، هاد الشيء غيعاون يوقع واحد التقارب في العلاقة ما بيناتهم.
0: سؤال اخر ليك ايوب، كيفاش نعرف بلي علاقتي مع الرجل اللي كنبغي ما غاداش في طريق صحيح؟ ولا الا بغينا نقولوا كيفاش نعرفها ما ناجحاش؟
1: اول حاجه غادي خصنا نعرفوا شنو هي علاقه ناجحه عاد باش نتكلموا على علاقه ما ناجحاش. علاقه ناجحه بالنسبه ليا هي علاقه اللي ادات لواحد التقارب وواحد الانسجام وواحد التوافق ما بين جوج ديال الناس. علاقة ناجحة هي علاقة اللي فيها تواصل فعال، اللي فيها طرفين بجوج يتواصلوا مع بعضياتهم بطريقة مزيانة، اللي التواصل فيها ناجح كنقصد أن هذا التواصل هذا ما تيوقعش بواحد الطريقة خايبة، ما كينش صداع، ما كينش غوات، أكيد غيكونوا اختلافات، غيكونوا نقاشات، ولكن كل شيء كيمشي بالعقل. علاقة ناجحة هي علاقة اللي فيها بالصح أنا كنوصل الطموحات ديالي وتوقعاتي. علاقة ناجحة هي علاقة اللي فيها أنا تنقدر الطرف الآخر، كنبغيه وكنحترمه وعاطيه المحبة والتوقير اللي كيستاهله، وفي نفس الوقت كناخد نفس الأشياء من الطرف الآخر، وهذه هي علاقة ناجحة. وبالتالي كل علاقة ما بين جوج ديال الناس ما كتضمنش هاد الحويجات هادو، ما فيهاش الانسجام، ما فيهاش التوافق، ما فيهاش التواصل الفعال، ما كتزيدش بين القدام، علاقة اللي كتدمرنا في عوض ما تبنينا، علاقة اللي كتهرس تواصلنا وعلاقتنا مع ناس وحدين اخرين، هادي علاقة ما نجحش. وهذه هي العلاقة اللي محتاجة أننا نفكروا فيها مئات مرة ومرة قبل ما نزيدوا القدام فيها وقبل ما نوصلوا لمستويات أعمق فيها.
0: غالبا بزاف من المستمعات غيكونوا كيخافوا ما يعيقوش بكري بالمشكل ويكون فات الفوت. فأيوب، واش كاين أمل السيدات باش يصحوا الوضع، وضع العلاقة وخدس من بزاف ديال المشاكل؟
1: أنا تنآمن أنه ديما كاين أمل وديما كاين فرصة أن الوضع يتصلح، غير كيما تنقولوا خاص يدار هاد التقييم، هذا هو اللي غادي يخليني فاهم فين حاط رجليا، فين أنا، فين كنت باغي نكون، وفين أنا دابا في الحقيقة. فكما قلت ديما كاين أمل، بمعنى إلا وحدة من السيدات كانت داخلة في علاقة وهاد النهار سمعت الحلقة أو لا فكرت بطريقة ما أن خصها دير تقييم لهاد العلاقة هادي، وجلست مع راسها وفكرت وشافت باللي العلاقة اللي هي غادية فيها ماشي هي هاديك، ماشي هكا خاصها تكون، أول حاجة غنصحها ديرها هي تفكر في الحلول، ما تركش على المشكل، تفكر في كيفاش يتصلح الوضع، ما تركش على الحوايج الخايبة اللي كاينين في الوضع، حيتاش هي بيديها وقادرة أنها تصلح من هذا الوضع هذا وتخليه يكون أفضل. إلا هي صلحات من تصرفاتها، من سلوكاتها، من بزاف ديال الحوايج وغيرت فيهم، أكيد هاد الشيء هذا غادي يعاون في تغيير الوضع. أولا إلا هي حاولت تتواصل بطريقة مزيانة مع الشريك ديالها، يعني أنها تحاول توصل ليه الفكرة اللي وصلت ليها والاستنتاجات اللي وصلت ليهم، بمعنى أنها محتاجة شي حويجة تتغيروا في هذه العلاقة هذه، وإلا عرفت تدير هذا التواصل بطريقة مزيانة أكيد غتكون نتيجة مزيانة. هذا من جهة. من جهة تانية إلا تسدو قدامها كاع البيبان وحاولات وحاولات وما وصلتش لديك شي اللي كانت باغياه، إلا كان مازال ما كينش زواج، هذا تعني أن هذه العلاقة هذه ما غاديش تنجح. وبالتالي أنا ما غاديش نصحها أنها تكمل فيها إلا هي حاولات وحاولات وحاولات تصلح ولكن محاولات ديالها ما نجحتش. هنا أنا غادي نقول لها كاين أمل في أن وخا ما يكملش هذا الموضوع هذا ديال هذا الارتباط مع هذا الشخص هذا، أنه يكون شي حاجة واحدة أخرى في المستقبل اللي ترضيك وترضي الطموحات ديالك وشنو أنت كنتي متوقعة وشنو كنتي باغية.
0: بزاف ديال الناس ما كيقدروش يسامحوا بعضياتهم. أيوب، حتى لأين درجة المسامحة في العلاقة مهمة للنجاح؟
1: المسامحة في جميع العلاقات والغفران في جميع العلاقات أساسي بزاف بزاف بزاف. علاش؟ ما نقدروش نزيدوا القدام بلا مسامحة، حيت في أي علاقة كما بغى يكون النوع ديالها تيوقعوا تصادمات وتيوقعوا مشاكل وسوء فهم وبزاف ديال الحوايج. إلا ما كانش الغفران والتسامح والمسامحة، كل واحد فينا كل مرة غيبدأ يشد شي حاجة على طرف الآخر، واللي تيبدأ يوقع هو ديزاكيميلاسيون أو لا واحد التراكمات اللي كتخلي التعامل ديالنا والتصرف ديالنا مع الشخص الآخر ما كيحصلش بطريقة طبيعية، تيخلي فيه واحد النوع ديال تعامل بخلفية كما تنقولوا، تنجي نهضر معاك وأنا في الداخل ديالي هز عليك شي حاجة، أنا في الداخل ديالي كاينه شي حاجة ضراني من جهتك، فتعاملي معاك أكيد ما غاديش يكون طبيعي وما غاديش يكون مزيان، وهنا فين كيبداو المشاكل، هنا فين كيبداو الصعوبات تكبر قدام كوبل مع بعضياتهم في علاقتهم مع بعضياتهم والتواصل ما كيبقاش فعال وبزاف ديال الحوايج. فمهم نفهمو أن علاقة ما تقدرش تمشي بلا غفران وبلا مسامحة. وحاجة واحدة أخرى، المسيح في إنجيل متى الإصحاح 18 والآية 22 قال خاصنا نغفرو لخوتنا 70 مرات يعني بحال 70 في 70. وهذا الشيء شنو كيعني؟ كيعني أننا نغفرو بلا حدود وبدون انقطاع، هذا الشيء مع خوتنا فكان بالأحرى مع الشخص اللي غادي نرتبطو به.
0: غفران أكيد كيعاون بزاف في العلاقة. ودابا نقول لكم مستمعينا نتلاقاو في حلقة جديدة المرة الجاية مع ضيف آخر على راديو معجزة.

0: معكي أيوب، وانتي دابا غتسمعي معنا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقولك.
1: مستمعاتنا ومستمعينا العزاز، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجي نقولك. الحلقة ديال اليوم العنوان ديالها أجي نقولك ما يمكنش ترضي كل شيء. وهذه هي الحقيقة، هذا الموضوع مهم بزاف، حيث كما العادة المواضيع اللي كنتكلموا فيها كتبين القيمة الحقيقية ديال الناس وبالأخص في عين الله، وهذا الموضوع كيأثر على القيمة الشخصية لكل واحد فينا، حيث من خلال التربية ديالنا كنقدروا نفكروا باللي قبول الناس لينا ومحبتهم لينا مرتبطة بإرضائنا ليهم، وإلا ما كانوش راضيين علينا احنا غنكونوا مرفوضين. وهاد الفكر هذا وهاد الكلام هذا خطير وغلط، ما خصناش نفكروا بحال هكا ولا نتصرفوا بحال هكا. قيمتنا ما عندهاش علاقة بتاتا بقبول الناس لينا أو رفضهم لينا، قيمتنا ما عندهاش علاقة بأفعالنا، حيث المصدر الحقيقي ديال القيمة هو الله، هو اللي خلقنا وصنعنا، وهو وحده اللي يقدر يحدد القيمة ديالنا. وحنا غاليين في عينيه، وما خصناش نخافوا من عدم قبول الناس لينا ونتعاملوا معهم بخوف أنهم ما يرضاوش علينا، حيث هاد الشي يقدر يخلينا نبداو نديروا أعمال اللي ما كترضيش الله باش نرضيو الناس. وفي الحقيقة العكس هو اللي خاصو يدار، خاصنا نعطيو لله الأولوية وهو اللي نفكروا فيه في المرتبة الأولى، نرضيوه هو الأول. وإلى المشيئة ديال الله كانت عكس الإرادة ديال الناس، نرضيو الله وما نفكروش باللي الناس ما غاديش يعجبهم الحال، حيت أصلا مستحيل نرضيو كل الناس، وما يمكنش نتبعوا الرغبات ديال الناس في كل حاجة، حيت الناس مختلفين، كل واحد الفكر دياله، كل واحد مبادئه، كل واحد سلوكه. وإلى تبعنا الناس ما غاديش نقدروا نزيدوا خطوة لقدام. هاد الشيء كيتكلم عليه الإنجيل اللي هو كتاب الله، فرسالة تسالونيكي الأولى الإصحاح 2 والآية 4 كيقول هكا: وكما كان مزيان عند الله يأتمنا على الخبار الزوينة دياله، هكا خاصنا نتكلمه، ماشي بحال إلا كنرضيو الناس، لكن نرضيو الله اللي كيختبر شنو كاين في قلوبنا. من هاد الآية هادي كنفهمو باللي خاصنا نرضيو الله في المرتبة الأولى وماشي الناس. هنا كتسالي الحلقة ديال اليوم، نتلاقاو مستمعاتنا ومستمعينا في الحلقة الجاية. الله يحميكم ويبارك حياتكم.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لينا على الرقم الهاتفي ديالنا أو لا تصيفطي لينا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: مرحبا بكم ونخليكم مع ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: سيداتي مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم معنا الأخت رجاء. مرحبا بك أخت رجاء معنا.
2: شكرا ليلى على الاستضافة ديالك.
1: الأخت رجاء اليوم الموضوع اللي بغينا نهضر عليه موضوع أكيد كيمس كل الأمهات أو حتى السيدات اللي باقين شابات أو مقبلات على الزواج والأطفال وهذا. فبغينا نعرفوا الأخت رجاء اليوم شكون هي الأم الناجحة، يعني من خلال الأسئلة اللي غنسولك اليوم. ولكن بغيت نسولك سؤال الأول، واش المرأة أو الأم اللي هي مطلقة قدروا نقولوا عليها أم ما ناجحاش، يعني ما قدراش تحافظ على البيت ديالها على الأسرة ديالها، بالتالي هي ماشي ناجحة؟
2: هو ما يمكنش يعني ناخذ واحد الأم اللي دازت مثلا من علاقة صعيبة أو دازت من ظروف صعيبة، يعني ما قدرتش تكمل العلاقة هي والزوج ديالها ويحافظوا بجوجهم على الأسرة ديالهم، ما يمكنش نحد يعني نقولوا لها أنها أم ناجحة. بالعكس، ممكن تكون أم مطلقة ولكن في نفس الوقت تكون ناجحة، حيت النجاح ديال الأم كان نقدروا نحددوه في العلاقة ديالها مع أولادها، نقدروا نحددوه في طريقة التربية ديالها لأولادها، طريقة يعني كيفاش كتناضل من أجل أولادها. فالعلاقة إلا كانت ما ناجحاش بين الزوج والزوجة ما كيعنيش أن هذا الشيء غيخلي أم أنها تكون ما ناجحاش في الأمومة ديالها.
1: يعني انها مطلقه او لا ما مطلقاش،
2: هذا جانب اخر. فوالا هذا جانب
1: يعني حيت يقدر يكون مشكل منها كما يقدر يكون مشكل
2: من الزوج ديالها. اكزاكتلي.
1: بغيت نسولك يعني كيفاش التربيه صحيحه خاصها تكون، يعني كيفاش الام تربي ولادها بطريقه صحيحه بطريقه سليمه؟
2: هو التربيه كتختلف من ام لام، ولكن الطريقه السليمه هي كيف ما الله قال لنا في الكتاب أن الآباء خصهم يربوا بلادهم بمحبة يعني تأديب في نفس الوقت، والحقيقة يعني ما يكذبوش على أولادهم، دائما يركزوا على أنهم يتعاملوا مع أولادهم ويقولوا لهم الحقيقة، لأن الأطفال كي ياخذوا الآباء كمثال لهم. يعني لكان الأب كي يكذب على الأولاد دياله مثلا، فما يمكنش يتوقع من الأبناء دياله أنهم يقولوا الحقيقة. لكن الأب ما كيتصرفش مع الأطفال دياله بمحبة، ما يتوقعش من الأبناء دياله أنهم غادي يعني يكونوا كيعطيوا المحبة للناس. فإحنا كوالدين خصنا نكونوا مثال أعلى للأبناء ديالنا، والعلاقة يعني الأسرية في الداخل ما بيناتنا تكون يعني مؤنكادرية بالمحبة وبالكتاب المقدس وبالكلمة ديال الله وبالصلاة، لأن الجانب الروحي مهم بزاف في علاقة، يعني كيرتب العلاقة الأسرية وكيخليها تكون علاقة ناجحة 100%.
1: بغيت نسولك الأخت رجاء الموضوع ديال مني للأطفال كيرسموا حدود مع الوالدين، بالأخص إلى الأم هي ديما بطبيعتها كتبغي تكون قريبة لولادها، تعرف كل شيء لولادها شنو كيديروا. فشي مرات كنشوفوا الأطفال كيديروا حدود مع الأباء ديالهم، ما كيعودوا لهمش الحياة الشخصية ديالهم، ما كيتقربوش منهم، فالأم كتحس براسها شوية بعيدة. كيفاش تقدر تكون الأم أم لهم، يعني أم لأطفالها، لكن في نفس الوقت تكون صديقة لهم؟
2: هو الأطفال منين كيديروا الحدود مع الآباء ديالهم، هذا كيكون سبب ديالو الخوف، أن الآباء ديالهم يقدروا يحكموا عليهم، يقدروا يعاقبوهم، يقدروا يتلقاو شي نتيجة سلبية، وكتكون حتى نتيجة ديال أن الآباء ما كيعطوش فرصة للأبناء ديالهم على أنهم يعبروا على الرأي ديالهم، على أنهم يديروا قرارات شخصية ديالهم. فهذا هو المشكل اللي كيكون يعني هو اللي كيسبب أن الأطفال يديروا حدود العلاقة. وباش الناس يتغلبوا عليه خاصهم يعطيوا فرصة للأبناء ديالهم أنهم يتكلموا على المشاكل ديالهم، يحاولوا ما يعطيهمش أحكام كثيرة، يحاولوا ما يعاقبوهمش على كل حاجة كيديروها، بالعكس يتعاملوا معهم بمحبة، إذا كان شي حاجة اللي خاصها يعني عقوبة ولا شي حاجة صارمة يحاولوا يوصلوا للأبناء ديالهم قبل ما يعطيهم عقوبة. يشرحوا لهم علاش غيعطيهم هذيك العقوبة، يشرحوا لهم الخطورة مثلا ديال الأفعال ديال الأبناء ديالهم كيفاش ممكن تأثر عليهم في المستقبل، يبينوا لهم المحبة ديالهم، يبينوا لهم أنهم جديرين بالثقة، فهمتي؟ والآباء بحد ذاتهم خصهم يتصرفوا مع الأبناء ديالهم كيف ما يبغيوا الأبناء ديالهم يتصرفوا معهم.
1: لكن يعني الأم، كيفاش الأم تقدر تكون صديقة للأطفال ديالها؟ يعني نركزوا على الأم بالضبط، واش تاخذ أوقات مع أولادها، أوقات فين يهضروا، أوقات فين يناقشوا، أوقات يعني يدوزوها مع بعضياتهم؟
2: أكيد أكيد هو التواصل مهم بزاف باش العلاقات ما كيوصلوش لواحد نهاية مميتة، يعني ما كيبقاوش علاقات حية. فالتواصل مهم بزاف ما بين الأم والأطفال ديالها، مهم أنها تعاود ليهم يعني على مشاكلها الشخصية، إلا عندها شي يعني بغات تشاور مثلا مع شي حد تمشي تشاور مع الأطفال ديالها، إلا هي كانت كتشاور مع الأطفال ديالها مثلا باش تاخد شي قرار ولا شي حاجة، فالأطفال ديالها غيتعلموا أنهم يجيو تشاوروا معها حتى هما يعني باش ياخدوا القرارات ديالهم. فهي خاص كيف ما قلت خاصة تتعامل معهم كيف ما بغاهم هما يتعاملوا معها. إلا كانت هي بغاهم يجيو ناقشوا معها فهي خاصة تناقش معها، إلا كانت بغاهم يثقوا فهي خاصة تثق فيهم، يعني داك الشيء خاصو يكون متبادل.
1: أكيد التربية هي شي حاجة ماشي سهلة، خاصة الأم تكون نصيحتك لكل أم رجاء.
2: نصيحة ديالي لكل أم أنها تحط يعني الله في حياتها وفي قلبها، وتوجه له دائما يعني قبل ما تاخذ شي قرار مع الاطفال ديالها توجه له بالصلاه. وهذا حيت شي بعض المرات حنا كوالدين كنكونوا خايفين على الاطفال ديالنا، وهذاك الخوف شي بعض المرات كنقدروا نديروا شي تصرفات اللي كتعطي نتائج ربما عكس داكشي اللي حنا كنا باغيينه. فمزيان الانسان يتوجه لله ويصلي ويشوف الله شنو يبغينا نديره مع الاطفال ديالنا، حيت اكيد ان يعني الخوف اللي كنحسوا به وهذا كيمشي منين كنتوجهوا لله، لأننا كنعرفوا أننا احنا كاملين في اليدين ديالو وفي الحماية ديالو، حتى الأطفال ديالنا وكيف ما كيرعانا احنا اللي يعني الآباء كذلك كيرعى الأبناء ديالنا. فمزيان حطوا الله هو فوق من كل شيء، يعني نحاولوا نخليوا هذاك التواصل الحي ما بين الأسرة ديالنا وما بين الأبناء ديالنا،
1: حتى انه كنظن الام تربي اولادها على قيم ديال الله، المحبه ديال الله والاحترام، وهذا
2: اكيد
1: بزاف. شكرا لك رجاء على الحلقه، شكرا لك على الاجوبه ديالك. نتمنى مستمعاتنا تكونوا استفدتم هذه الحلقه، ونقول لكم السلام عليكم، تلقوا في حلقه جديده موضوع جديد من برنامجكم انا حيره.

انا فتيحه سميتي فتيحه وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذه الشهاده وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم بركه على حياتكم. مرحبا بكم في هذا الفصل الثاني وبغينا نزيدو نتبعوا القصه ديالنا والرب يبارككم. ومنين جات غلوريا خبرتها بكل شيء اللي وقع، فرحات بزاف وتعانقنا وبقينا كنشكروا الرب على هذا الخلاص بحياتي. وفي النهار الثاني توصلت بواحد الانجيل بالانجليزيه وكنت كنخاف يشوفوه عائلتي، على داك الشيء كنت كنقراه غير في الليل وعلى الشمعه.

قرب باش نتكلم معاه ونتمتع بحضوره معايا. ومشى مني كل الخوف اللي كان فيا، حيت كان عندي خوف من المستقبل، وديما كنت كنسول راسي شنو غادي يكون اليوم وشنو غادي يكون غدا. كنت كنعس بالخوف وكنفيق بالخوف، وكانوا عندي احلام مزعجه، يعني كابوس الليل، حيت دوزت طفوله صعيبه وبعيده على والديا. عشت 15 عام في واحد المؤسسه ديال الاطفال اللي مراض، وكانوا اللي مقابلينا شي منهم صعابين معانا، ولكن المسؤولين كانوا مزيانين معانا وهما اجنبيين. وكنشكر المسيح اللي حررني وحيد عليا كل هذا الثقل، وكان صعيب عليا نفهم كل شيء حيت كان الانجيل ديالي بالانجليزيه. بديت كنقرا في العهد الجديد وحبيت تعاليم المسيح، وكنشوفها بحال واحد الكنز مخبع اللي لقيته، والامثال ديالو كانت كتاثر فيا وتفتحوا عينيا، وكنت كنقول خصني نطبق تعاليم ديال المسيح. والامثال ديالو كانت كتاثر فيا، ومن بعد حياتي وندير بالوصيات المسيح، خصني نطبق هاد التعاليم في حياتي وندير بالوصيات المسيح باش نكون بنتو بالصح، وباش الناس يشوفوا فيا هاد التغيير والمحبه، حيت فيا كيبان فيا نور العالم، نور للمسيح باش يتمجد با السماوي. وفي داك الاول كنت مازال ما كنتجمع حتى مع واحد، وما كنصلي حتى مع شي واحد، وكان الروح القدس هو المعلم ديالي الاول. وكنشكر الرب على هذه النعمه، واخا ما كنتش كنعرف مزيان الروح القدس، كنت كنحس بشي واحد معايا وما كيفارقنيش، وكان عندي فرح وسلام بداك الحضور العجيب. وما كنتش عارفه بين هو الروح القدس، ولكن كنت حاسه بين معايا عمانوئيل اللي هو الله. وفي داك الوقت كانت عندي واحد صاحبتي عزيزه عليا بزاف، حيت ملي كنا صغار وحنا صحابات وعشنا في نفس المؤسسه ديال الدراري اللي مرض، حتى هي كان عندها نفس تقريبا نفس المشكل، كانت كتثق فيا وانا كنت كنثق فيها. واخا كانوا عندنا صحابات اخرين، كنا انا وهي بحال خواتات، وكنا كنتشابهوا حتى في وجهنا، والناس كيحسبوهم حنايا خواتات. وحتى هي امنت بالمسيح ملي خبرتها على كل شيء اللي وقع ليا في حياتي مع المسيح، وامنت في نفس ذاك النهار وبكل سهوله. كنا فرحانين بجوج، وبدينا كنجتمعوا وكنقراو الانجيل مع بعضنا، وشي مرات كناخذوا الطوبيس وكنمشيو خارج المدينه باش نقراو الانجيل في الغابه، باش ما يصدعنا حتى واحد وما يشوفنا حتى واحد، حيت كان ممنوع الانجيل في المغرب. ومن بعد عندنا واحد الانجيل بالعربيه، وكان كبير وثقيل. وصاحبتي كان عندها واحد الساك صغير ديال الظهر كتخبع فيه الانجيل، وحنا كنا خايفين بحال اللي هازين معانا شي فردي. واحد النهار وحنا واقفين في نفس المحطه ديال الطوبيس اللي كتدي لذاك الغابه، وهو يجي واحد الصديق كيعرف صاحبتي وقال ليها شنو كديري هنايا، وبقاو كيتكلموا وكيضحكوا. وصاحبتي مسكينه كانت غير كتلهيه باش نتفقوا منه، ومن بعد هز يديه وضرب ليها على ظهرها وقال شنو عندك هنا قاصح في هاد الساق اللي في ظهرك؟ بدا القلب ديالنا كيضرب 100 في الساعه وما عرفناش ما نقولوا له، وعاود قال اعطيني هاد الساق نهزو عليك راه ثقيل. وحنا خايفين وكنقولوا ليه لا بلاش، وقال بغيت نعاونكم. الحمد لله جا الطوبيس في ديك الساعه، وغير سلمنا عليه بالزربه ومشينا في الطوبيس. في الحقيقه دوزنا واحد الوقت ديال الخلعه، ولكن كنشكر الرب اللي ما وقع والو. ومن بعد داكشي بدينا كنجتمعوا مع واحد المراه ورجلها اللي كانوا مؤمنين، وهما الواتات اللي كانوا كيصليو من اجلي. عرفوني على واحد الراعي ديال الكنيسه ومراته، هما يوسف وكريمه، وبدينا كنجتمعوا انا وصاحبتي في الدار ديالهم مره في السيمانه، وكنا كنرنموا.

وكنصلي وكنقراو الكتاب المقدس. ومن بعد بدا كيجي واحد الصديق اخر باش يجتمع معنا، وكان داك الراعي كيعلمنا بالقلب ديالو، ومراتو ديما كتفرح فينا ربي يباركهم، وكنا كنحسو بالراحة والسلام في الدار ديالهم، وما كنسخاوش نخرجو من عندهم. وعجبني بزاف النظام الروحي والنظام الجسدي ديالهم، وكانوا متواضعين وفيهم الطاعة للرب، وكل شيء اللي كيديروه كينجح. حتى هما كانت عندهم ظروف صعيبة، ولكن ما كيهمهمش، داك الشيء اللي كيهمهم أكثر هو المسيح. ودابا عاد عرفت شنو هو السر. السر هو كانوا كيخدموا للرب الخوف والاحترام، لأن في المزامير الملك داود قال، كان كيقول يا رب علمني نخافك باش ما نخطأش ليك. وبالصح إلا كنت كنخاف الرب غادي نطيعو طاعة كتدربني باش ما نخطأش. واخا حنا متعرضين نغلطو وندنبو في كل نهار، حيت إبليس كيقلب يدينا كل نهار باش يلقى علينا الحجة ويضربنا، ولكن بالخوف والطاعة كنكونوا محضين، وروح الله بنفسه كيفيقنا وكيقودنا، غير خصنا كيفاش نتصمتوا ليه. إيوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نشوفكم المرة الجاية، والرب يبارككم.

0: أنا اسمي غيس، أنا سوري، قيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي، بتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فقط بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشي اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر إن هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
2: Esta es Radio Vida, transmitiendo desde la línea del campo de Gibraltar. Estamos en el 95.1 de tu dial.